غالية شد الرصان وراح لهلية اعقب عن قبري ديره ثنية في السيف الابيض طرق جي لحدني غرود عالية والموت فيها جتني لا صبت ناسي ولا عرف زرتني اكسترا اكسترا اكسترا.

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك.

رايح بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك